واجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك.

فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن